فيك دنيا حلم ما فيك شيء بدك تنين بعد نوم أهلي فيك تنين من حضن مريوشة العين الله يعيدك حلم مكذب عليك.